0: merkezi Elhaz'ın doğusunda Husilere ait 5 İHA'yı düşürdü, açıklamasını yaptı. Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'in güneybatısındaki çatışmalar nedeniyle en az 46 bin kişi yerinden edildi, açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD tarafından hazırlanan kararla Sudan'a uygulanan yaptırım rejimini bu yılın 9 Ekim tarihine kadar uzattı. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haberlerin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، وهذا موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. العراق وتركيا ينجزان المسودة النهائية لاتفاقية تنفيذ طريق التنمية. المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح يؤكد أن زيارة الزيد المرتقبة إلى فرنسا وألمانيا تعكس توجه العراق نحو شراكة استثمارية مع أوروبا. وزير الاتصالات مصطفى سند يكشف عقد الإنزال البحري مع أوريودو القطرية سيوقع في الدوحة الشهر المقبل. هيئة النزاهة تضبط مدير قسم الاستثمار في بلدية تكريت لترويجه معاملات استثمارية ومنحه قطع أراضٍ خلافا للقانون. شركة توزيع المنتجات النفطية تعلن أن أسعار المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين لم تتغير وتبقى مدعومة. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل عنصرين من داعش الإرهابي بضربة جوية في منطقة وادي الشيء. جهاز الأمن الوطني في بغداد يفكك شبكة متخصصة في تجارة وترويج المخدرات والقبض على أفرادها الستة وصولا إلى أحد مخازن الماريجوانا التابعة لها وضبط نحو 3.5 كيلوغرام من المادة المخدرة. الاستخبارات العسكرية تقبض على 13 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد. اعتقال 8 متهمين على خلفية التلاعب بإمدادات الوقود وافتعال أزمة في الفلوجة. الخارجية الإيرانية تعلن عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز في عمان الاثنين المقبل بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار يؤكد أن بلاده تواصل إجراء محادثات رفيعة المستوى مع إدارتي واشنطن وطهران بهدف إعادتهما إلى طاولة المفاوضات. وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم عجز إمدادات النفط العالمية في 2026. أسعار خام برنت تقفز إلى 106 دولارات للبرميل في الأسواق العالمية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الدول التي بدأت فرض ضغط العقوبات على روسيا وإيران واجهت هي نفسها انخفاضاً صناعياً وعجزاً في الموازنة. كتائب القسام تعلن استشهاد قائد لواء خان يونس محمد اليازوري بعملية اغتيال إسرائيلية. ختام الموجز، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: بحق قيادة عمليات ميسان ويأمر بإعفاء قائدها. القائد العام يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يؤكد أن فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يدعو لطي صفحة نشر الغسيل ويحذر من خطاب يشعل الخلافات السياسية. وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود يؤكدان أهمية استمرار التواصل والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الخارجية السعودية تدعم جهود الحكومة العراقية بمنع الاعتداءات تجاه المملكة. أفاد مصدر أمني بإغلاق منفذ الشلامجة بشكل مؤقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي. مصدر أمني يفيد بانطلاق حملة تفتيش واسعة في محافظة ميسان لتعقب المتورطين بإطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية. وزارة الداخلية تعلن ضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفا في موقع مهجور بالأنبار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 99 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر نشر قوات أوروبية في أوكرانيا إعلان حرب ضد بلاده. إصابة العشرات جراء خروج قطار عن مساره شمال فرنسا. زلزال بقوة 6.0 درجتان على مقياس ريختر يضرب جزيرة تشاوا في إندونيسيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
4: Türkmen
2: FM sizinle.
4: Düşün, her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: Irak'tan gelen birden fazla ihale hedef alındığını ve saldırıda yaralananlar olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynağı Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydin'in talimatıyla Şelemçi sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Meysan'da Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenleyenleri bulmak için operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığı ambarda terk edilmiş bir alanda 47 İHA ve 46 mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Merkez Komutanlığı İran'a yönelik deniz ablukasının başlamasından bu yana 99 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini Rusya'ya karşı savaş ilanı olarak değerlendirdi. Fransa'nın kuzeyinde bir trenin raydan çıkması sonucu onlarca kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه بإعادة تشغيل المولدات الأهلية ضمن مركز المدينة بنظام 24 ساعة. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان ويأمر بإعفاء قائدها. القائد العام يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يؤكد أن فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يدعو لطي صفحة نشر الغسيل ويحذر من خطاب يشعل الخلافات السياسية. وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود يؤكدان أهمية استمرار التواصل والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الخارجية السعودية تدعم جهود الحكومة العراقية بمنع الاعتداءات تجاه المملكة. أفاد مصدر أمني بإغلاق منفذ الشلامجة بشكل مؤقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي. مصدر أمني يفيد بانطلاق حملة تفتيش واسعة في محافظة ميسان لتعقب المتورطين بإطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية. وزارة الداخلية تعلن ضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفا في موقع مهجور بالأنبار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 99 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر نشر قوات أوروبية في أوكرانيا إعلان حرب ضد بلاده. إصابة العشرات جراء خروج قطار عن مساره شمال فرنسا. زلزال بقوة 6 درجتان على مقياس ريختر يضرب جزيرة تشاوا في إندونيسيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.